0: Népek dalai.
1: وبعد الطماطيش وبعد الزيت نتاع الشامبو والمقرات.